0: Nits d'estiu. Nits Ràdio Abrera.
1: Al intidar tawil منذ أزيد من 30 سنة والشعب الصحراوي يطالب بحقه في تقرير المصير والاستقلال.